0: كيف متسول لك تقدي أولين كي آخر فايف تخ منيتا نعم ديك كم في شركة أولين كي إسكا في متى متى تقدي أن تكرو خرم يان هيجيا وبرجو وكي أولين تنجي ساعتي قطاس أن كي كتاك كبر خرم يان كي سيجام نعمي كي أكيامي أرفرتين مايو تقدي كي تومسن نوري تقدي متسول ديفي تقدي كي وسيزيري كان تدي لك يا سامي يان هيا كويداموي كي إسكا FM
1: Sika, three hat a minute, a yoha, come a say here, come to Quedambori, take Kish and Ata Yako, Bori, Kuhiri, Nete Koma, Bori, Jaoma, Kusure, Maha, Reverend Moyon, and the Thompson, Noreta, Usika Havana, come a faith, Amno, take the Wukuta, Bori, a take the women.